على قيزات من يشكت وهم لا يتم من يقرفنا على قيزات من يشكت وهم لا يتم من يقرفنا تمرس يا مراكيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند مرادورشو مرادور كيني هز اشمو خورا قلياي هزاف دروند كيني مرادورشو مرادورشو.